شو كنت قلش قبيلي لقله بيج ما تزيغتانا راتين لي ديوز وكان اجي هو كاين تقل غكريت انا كاتشينا تلي قهونا البركينا هولاك لي كوالي وكان اجي هو كاين ارمانو سو ترمانس رانا رونا قبيلي سيلا لي جوش بانا قلي قهونا الكاتشينا تي ابانا ما كاليش خالين كيل رانا هولاك ريلي هونا البركينا كوشي كيبا سيلي لي جولا كومبليانيروس ران كلا تقل سلاهم كباك وهنا غلا كمبلانيرو جرولي كتان كاي لونس ران رونا كهول تيكا تقير مانو ترمانا جيهو كاين جوقو جيش كيبالي سايلا ليش جول وكانا كي كلا جوكا جيش ما تنين كلا جاب ران رونا كوچاكو إرينا جيهو كاين جوقو جيش كوتبالي سايل جولي خيل وكانا جيهو كاين تقل نغاكري تالاق إلي هنا الهمبانا نومي أبنان ساسا لقاجول نيكوش لاحجين أهلات ساسا لاجول لران سلاحهم كبال ران باريو البرايس ارمانا ماريا كريستينا وكان الكي ارمانا لقولا آلي جماري لي اسميرالدا كوكشول وكان الكي لي ارمانا مارغاريتا تشوكشوك ولماتشنوب دينا سيلا ليجول انجو شريلي بقوم جاق هرمانس وكان اكوي هرمانا مارلي اران بيونيروس دي لاباس هرمانو سيفرينو اران جاكتي وكان اكي هرمانا مايرا اران سان ماركوس جيماوش كوين كابوم وكان اكي هكي بانجو شريلي بقوم لمنساجي جي هكي نحوي جوكو جي رويب انجيلش كومون أرانا قد أجلنا غلاء جوكا جيش كابري سن كيل جاقا كويبري إيس إيوان كيل جا هنا غلاء من ساخي جيهو كاين إرمانو سو ترمانس لأو جوكو جيس إيوان كيل جي جوكو جيس سو من كيل أرانا قوسا جاكي جي آتيناك أرانا بيخلي جوكو بيات إيوان كيلي ريتالي ليك أو إرمانس جيهو كاين نسات سليغا جوك إرولي جوكو جيس جيبان وكان اشي هوكيز نساو سالي غاجوش قول بالي بقوم نقوشيك جي رابين كي لي بيج لي نشتين ديبو كورير دونا اقابري سقي برمانوس رين اغتورو هين جي ريشان انكي لي قارو لي ناقا نقوش لنا اقلي ناقا كواه لاات هاناق ساهم قطان تاكي لي رو لي قاكوا أبنان تنتونا قاك إلي قاج أول جيشيب جوبيه رهرال كوتان شبانك نغاك إلي ريتالي هنا ليبان أكوان لابان لشيك لي جاهل لابان لي رايلا لنجا لشيك أبنان تنتونا كوكو لي قاج أول تنتونا كاوقيب شاكشوكو سألي قابابا وغانا جيهوكي نكوشيك جيرابنكي ديبو كورير لوكين بيدرو تيول